0: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن أفكر شفاعتك بعد هذه القيامة.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalati alqa'imah hadhi sayyidina Muhammadan alwasilata walfadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن أفكر شفاعتي بعد هذه القيامة.

أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله على دار الرحمن الله صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الذي لا إله إلا هو الحق المتوب إليه صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله rapatkan luruskan saf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالناس ملك الناس الله الناس من الشر الخنس الذي يوسف يخسر الناس من الجنة والنس ربي جعل مقيم الصلاة من ذرة ربنا وتقبل الدعاء إلهي أنت مقصر ورضاك مرضي بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرض المغرب ثلاث ركعات أداء إماما لله تعالى الله أكبر من يقول لنا هذا أخطام وأخطان فمسلم شريك الله بذلك من الله آمين من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم

ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

صلاة الذين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ما قدم وأخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اشهد صلى الله عليه وسلم العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحق المتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي

الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام ولي عهد السلام, فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون, كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام, قل اللهم مالك الكتاب تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيد الخير, إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل, وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي, وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا فرد الجمع قبله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما درك الذاكرون وغفر لحضرك وغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسولنا أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا

لئن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر من دخل رحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الحصية وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وذلك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا رب الرحيمين، ارحمنا يا الله يا رب الرحيمين، ارحمنا يا الله يا رب الرحيمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله العالمين. أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله للمؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إلا حضر المصطفى رسول الله شو بدي وانا تنال وقت بسير الفاتحة عند بالله بين شو عندك جمس الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين إنا سلم مستعين مسلم ولا نضيع بين مرضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مكنا فهي الأتقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم ألم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أمر الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجره وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة
1: يرجني الرحمن بدر لا
0: تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربي فاسمعون قل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريات في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم لهم ينقذون إلا رحمة منا وتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مريدين وإذا قيل لهم أوفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونعطي ما يشاء وهو أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيدا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم الأجداث إلى ربهم ياسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا

alladheena muhdharun fal yawma la tudlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannati al yawma fi shughulin faakihun hum wa azwajuhum fi dhillin 'ala ra'ikum muttakiun lahum fiha faakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazu al yawma ayyuhal mujrimun alam ahad lakum ya bani adam an la ta'budu shaytan innahu lakum 'aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islawha al-yawma wa kuntum takfurun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'idihim fastabiqu as-sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasnahum ala makanatihim fama stata'u mudiyya wa la yarji'un wa man nu'ammirna kasufal khalaq ya fala yaqilun wa ma 'allamnahu sya'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikru wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yuhyikal qur'an ghafirin aw lam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fa hum lahu malikun wa dallalnaha lahum fa minha rukubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manafi'u wa masharibu afala yashkurun wa attakhudhu min dunillahi alatan la'allahum yansurun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun fala yahsuanka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulinun aw lam yaru yasalu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyihal ladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nara fa idza antum minhu tuqidun aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum bal huwa الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم روح حسين للمهاجرين وهي أحمد بن عيسى ثم روح حسين لفاكم مقدم محمد علي بن علي وصلى مفرحين ثم روح لابي علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدنا ووالدي مواماتنا ومواتي مواماتي المسلمين عجبا وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك.

0: صل على محمد أحلى الورى من تلقى وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
1: يا ربي صل على محمد

0: صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
1: يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
0: يا ربي صل على محمد أشراف بدر في الكون أشراق. يا ربي
1: صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
0: يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي
1: صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
0: يا ربي صل على محمد الم

0: ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
1: صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما

عظم شان خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائض المنة واجرت به في أقداره الكسوة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة

الأسود وطردت برد العوالم بطراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة.

0: صل وسلم وبارك على آله. حينا قرب ولدي هذا الحبيب يعد السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب، وأمطار جريله على أهل الوجود التاسج، وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعال سبحان الله
1: الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر سبحان الله الحمد لله
0: لا إله إلا الله، الله أكبر سبحان الله
1: الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر.
0: والقدوت كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وفض الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وديه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية، فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، ففلق صبح الكمال من النور عن نمود، وبرز الحامد المحمود مطعنا لله بالتعظيم.

0: عليه الفاتحة.
1: Amin Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil masallallahu alaihi wasallam wa sallam wa la mana wa syukra min darayil asafil muhammadiyyati wa quda tawajjatillahi mutawassilan sibi sidi wa habib muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyajan al musaifi mashkura wa fil fi mahmud wa yutub amali fil amali al maqbula wa tujhi fi tawajjuha fil khalisah wa silatil mawsulah allahumma ya man lillahi tawajjahul amal fa ta'udtu dhafira wa ala babi izzatihi tuhaddu rihal fa tashaha minhu al fuyutul ghamira law tajahu ilayhi bi ashrifil wasail ilayhi وسيل المرسلين عبدك الصادق الأمين سيل محمد الذي عم سلا سلا العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأخفر في كل موطن من مواطن القرب ومطهر قاسم أمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك في أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آل أصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد نبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا

لنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى حد الحبيب غاية أملنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق ابتياعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة وهي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب من بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزهره وواله وظهره وعما وعما ببركته وشرف وجهته الأولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها ومعمورة مع النصارى واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة بولاية الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وادي توفينا وتوفنا مسلمين ومؤمنين واختلنا منك بخير جمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأوارح القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسير الفاتحة

0: بنظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله رب العالمين إن لا تخل صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحقيم وأتوب إليه. سووا صفوكم من الصلاة رحمكم الله سووا صفوكم من الصلاة رحمكم الله ربطكم درسكم الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي وتفاصل رب اجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء إلهي أنت خصال رضا بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي فرض العشاء إلى بركات ندان إماما لله تعالى. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل

النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليك يا نبي ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن العالمين من الأمم

ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل نشرح؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام. فعينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وخلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كل شيء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا واسم سيدنا ورسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر من دخل رحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم من عباده ويغفر ويرحم ويدافع عن بلايا الله ويدافع عن بلايا الرحمن ويدافع عن بلايا الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رسول الله. يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله. تقبل الله منكم من قولي الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت, يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا, يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا, يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا, وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا, وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا, وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بحسن الخاتمة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله برحمة واسعة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله برحمة واسعة, يا الله بها, يا الله بها, يا الله برحمة واسعة, يا الله بها, يا الله بها. يا الله بها, يا الله بتوبة والقبول, يا الله بها, يا الله بها, يا الله بتوبة والقبول, يا الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذا الصلاة والقمة شكرا وقدر جد علي لأطرح منك سووا صوفكم فإن تصوير صوفهم يقامة صلى رحمكم الله Luruskan rapat kan serta rafikan sopnya. Alhamdulillah. Nah itu lillahi ta'ala. Salih fardu subihir qadini. Salih adini. Allahu Akbar. Allah.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من

ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون

إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار

0: يكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر
1: سبحان الله
0: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر
1: سبحان
0: ربي الله أكبر
1: غفرني ورزقني خيرا
0: الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج

سعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى لدينا ولا يذل بعد ولا يضمن تبارك ربنا وتعالى إنك الحمد على ما قدمت استغفرك ونتوب عليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر سكني وعافني وعافني وعافني

التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعليكم المصلين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

السلام ومنك السلام إليك يا عون السلام فحينا ربنا بسلام داخلنا الجنة دار السلام وتعالى ثلاث الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلينا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذي وبحمده الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله.

0: إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال والكريم عدم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحمهم أمتي سيدنا محمد. اللهم استر أمتي سيدنا محمد. اللهم اجبر أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحمهم أمتي سيدنا محمد. اللهم استر أمتي سيدنا محمد. اللهم اجبر أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحمهم أمتي سيدنا محمد. اللهم استر أمتي سيدنا محمد. اللهم اجبر أمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحمهم أمتي سيدنا محمد. اللهم استر أمتي سيدنا محمد. اللهم اجبر أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن العذاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم الحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات النبأ إنك سميع الدعاء. ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.